سيل نيتك نهو سقطوني ولو مي ونو هبلو ولو مي سيغني غلاي لنغايا خي تغالغي بانو ويالي بلي سلنغة تسني أنا غني كي لا توني لو توني مفول مسوم لك يقول هاي بلس وان أنا غني ملت لو ماينس ناين ميت لك ونو بات نويا نقطو أنا غني توني متوني مفول مسوم نعم تسني نيو زيرو Hau pat nua ia laktok anu ringa tok ni mito ni mpuri msuhu ni halak bisu na kone ni hai plus four. Hula ge suri ting cari kau yuk, low tide 6:45 a.m. High tide uli cari langa ya ilo 16. Low tide unu ting cari ni akta 7:08. Hula high tide unu tohak. High tide tonight 11:36. Water and sewage, apartment 1366. Water and sewage, apartment 1366.